من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بالله يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي

اترك الكلمات تبدأ الموسيقى اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي عشيخ رؤياكم
0: والإحساس.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

أبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

حلا فرقاك ميوى حالي نحل جسمي عليلك مالي علا فرقاك ميوى حالي نحل جسمي عليلك لا تفتكرني كنت مرتاح وانا على نار المليلي لا تفتكرني كنت مرتاح

الايام الافراح حتى الكذب مني يزيلي الله يعود ايام الافراح حتى الكذب مني يزيلي وانت مفي غيات وافراح

ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام، مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: الجديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: من بضبي اف ام
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
1: هدي هدي يا سالم الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف أشوف، عطني رسالة.
0: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
1: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
0: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
1: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
4: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
1: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
3: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
4: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
0: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية.

0: وقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
1: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
2: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
3: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
0: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
2: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
3: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: بوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
7: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
7: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
8: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
7: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
8: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
7: قل لي.
9: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
10: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة تصنع الإلهام قبل أن يصنع الإنجاز، ترى قيمة الإنسان بكل تفاصيل الحياة، وتنعكس رؤية القيادة في بيئة عمل تشجع على الإبداع وتحتضن الطموح، دولة تقدم نموذجا في التسامح والتعايش، المحبة والاحترام، تلقى فيها الجنسيات المختلفة باختلاف ثقافاتها متعايشين بمحبة وتسامح واحترام. وجودنا اليوم في دولة الإمارات فرصة لنكون جزءا من قصة نجاح مستمرة بقيادة تؤمن بأن الإنسان أولاً.

استوديو عام أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل.

رحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد لليوم، كوثر أحمد، سارة بالرباع، جاسم محمد، أحمد العبيدي، بنكون معاكم بإذن الله على الخير والمحبة، مستمرين نستقبل مكالماتكم الطيبة ومواضيعكم الجميلة الهادفة سواء لمصلحتكم الخاصة أو العامة وما يصف في مصلحة الوطن كذلك، على 600-55-12-22 المكالمات الهاتفية، أما الرسائل النصية فعلى 3544، الرسائل النصية على 3544 الاسم مع الرقم مع الموضوع بإيجاز، أما البريد الإلكتروني فهو على studio1@admn.ae. طيب بالنسبة لمستمعينا للبريد الإلكتروني، عليكم السلام ورحمة الله. طيب يا سعيد، بنشوف الموضوع إن شاء الله، رغم أننا شافوه يعني يعني حولنا الموضوع، بنفسي حولت الموضوع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وكلمونا بصراحة وما قصروا، كانوا يتابعون الموضوع، ولكن بنشوف إن شاء الله آخر الأبديت اللي حصل يعني فيما يخص موضوعك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبيت أتواصل معاكم، أبا أطرح موضوع عن التحديات العمل المواجهة في القطاع الخاص، وأبا حد يتواصل معاي اللي أنا قاعد أواجهها بصراحة، مو بس أنا، كل موظف يداوم بالقطاع الخاص. التعميم خطأ، يعني دائما يطول لي بأعماركم، التعميم دائما خاطئ. أنا عندي من الأهل من يداوم في القطاع الخاص أمورهم طيبة الحمد لله، نسمع وعدنا أصدقائنا وعدنا ربعنا وعدنا أهلنا من يداوم في القطاع الخاص أمورهم طيبة ولله الحمد والمنة والفضل. البعض ممكن أن قد يواجه، ممكن هذه بعض الأشياء الخاصة فيني أنا كشخص، كيف أستقبل الموضوع، الشخصية، البيئة اللي أنا فيها، مديري، هذه حتى وين ما تكون طلب الكمال هذا من المحال، لا حد يطلب الكمال مستمعينا، لا حد يطلب الكمال، طالما أنك أنت في الدنيا هذه فيعتري كل شيء أمامك أنك سبحان الله، لأن الكامل هو ربنا سبحانه وحده، كل شيء دون الله سبحانه يعتريه النقص، فيه نقص سبحان الله، لأن الكمال لله سبحانه وحده. فلما نتكلم نحن مثلا أن أنا أعمل والله، ولكن مثلا ممكن راتبك حلو قريب بيتك كذا كذا كذا كذا، بس الراتب مثلا قليل، يمكن الراتب عالي والمكان طيب وجميل وجديد ومرتب، ولكن بعيد عليك، ممكن قريب منك ولكن كذا، وغيرها من الأمور. فإن كل شيء تلقاه مثل ما أنت تبى مفصل ما يستوي إلا ما تلقى بعض المواجهات. فأنا خلاني أتكلم في الموضوع، هو التعميم، موضوع التعميم. ممكن أنت أو أنت، والله ما أعرف منو اللي مرسل البريد الإلكتروني، ما في اسم ولا رقم، وأنا دائما أقول يطول لي بأعماركم، البريد الإلكتروني رقم الهاتف والاسم كذلك للضرورة. الحين مع الإيميل إحنا كيف بنتواصل معكم، لأن بدون رقم، حطوا رقم تليفونكم إن شاء الله نتصل فيكم بإذن الله، ونشوف إن شاء الله شو تواجهون من تحديات، وإن شاء الله أن الأمور طيبة يعني وتمشي بإذن الله. طيب مريم، طيب والله إحنا أحلنا الموضوع للإسكان، وهي والله هو نفس الإيميل على مريم عبر البريد الإلكتروني، إحنا حولنا الموضوع على هيئة أبوظبي للإسكان، وحتى أنت يا مريم بنفسي أنا اللي حولت الموضوع على جهة الإسكان بصورة خاصة، ولكن بنشوف إن شاء الله شو الأبديت مرة ثانية اللي صار معاكم إن شاء الله، عسى خير إن شاء الله، عسى خير. طيب
وموضوع الإسكان يعني بشكل عام

عام احنا نتكلم مع الاسكان معناته ان بيوت، معناته ان بنا او ارض، وهذه امور تحتاج يعني او تاخذ فترتها، تاخذ وقتها. حتى لو مثلا اليوم مثلا انت قالوا لك باكر بتحصل، يعني في اشياء انا دائما اتكلم فيها، في اشياء من المعقول اني انا اليوم اطلبها اليوم القاها او باكر القاها، وفي اشياء مش من المعقول حتى بعد شهر وشهرين تلقاها، لان هي شيء ظروفها شيء تاخذ وقت. مثلا انك انت تبغى تبني بيت مثلا، او مثلا انت تبغى تحصل على ارض معينه مثلا، فلا بد انك انت تنتظر المشروع حتى ينتهي. يعني في اشياء تحكم احيانا الحاله او الطلب او الموقف اللي نحن فيه. طيب هذا بالنسبه لمستمعينا لي البريد الالكتروني. انا ترى لما اقول هذا الكلام انا اقول هذا الكلام يطول لي بعماركم، حرصا على صحتكم النفسيه قبل الله حتى اتكلم عن الصحه الجسديه. ليش؟ لان احنا في النهايه حتى وانا اتكلم اخذ هذا الموضوع واحوله واتصل فيهم ونشوف ان شاء الله، والقسم هني ما يقصرون كذلك، شو الموضوع، شو صاير مثلا، شو التاخير الى اخره مثلا من الامور. ولكن انا لما اتكلم هي نوع من الطبطبه امانه، ونوع من التهوين في الامر، حتى ما يعني نلتفت الى امور احنا كنا نقدر ان نحن نتغاضى عنها، او كنا نحن نقدر ان نكسب صحتنا قبل اي شيء اخر، وان نحن نقول مو مشكله وان الامور طيبه باذن الله وتمشي ان شاء الله وتعدي على خير ويسر. هذا القصد من كلامي لما اعلق على بعض الحالات، القصد منها اني انا اهون من الحاله اللي مرسل الطلب يكون فيها. احيانا ممكن ان احنا تاخذنا مثلا العصبيه، ممكن ياخذنا التوتر في الشيء، ممكن ياخذنا القلق في الشيء، ولكن الانسان في النهايه لما يفكر فيها يشوف ان صحته فوق كل شيء، والصحه النفسيه مستمعينا يعني اساسي وضروره جدا لاستمراريه الحياه وانت بخير وعافيه ان شاء الله. لان بعيد الشر عنا وعنكم، الانسان من يمرض يشوف ان اهم شيء في الدنيا انه يسوي بخير، اي مطلب اخر يقول ما هو بس ردوا لي صحتي. فنحن طالما ان نحن ولله الحمد ربنا سبحانه منعم علينا بهذه الصحه، نحافظ عليها. الحفاظ على النعمه نحافظ عليها قبل لا نفقدها، نعرف قيمتها قبل لا نحن نفقدها. بعيد الشر عنا وعنكم، الله يديم علينا يا رب نعيمه ويزيدنا منها يا رب العالمين. طيب الرسالة النصية قبل الفاصل مستمعينا، تحية طيبة، موضوعي مع الأحوال الشخصية، ما هي جهة الاختصاص؟ طيب وأتوقع أنهم متواصلين معاكم ولكن أنا ما قريت هذه الرسائل على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هزاع سبق وإني تواصلت، مشكورين بعد رسالتي السابقة، تواصلتوا معي بعد رسالتي السابقة ولكن إلى الآن لم يصلني رد. طيب الرد يكون عادة يطولي بعمرك من الجهة المعنية مش منا نحن، ولكن إن شاء الله بنشوف شو الموضوع بالضبط. عليكم السلام ورحمة الله، تحت الهواء الموضوع بخصوص كليات التقنية إن شاء الله. أرجوكم تأكدوا على باصات المدارس بالذات الروضة والحلقة الأولى بخصوص التكييف. العام ما كان في تكييف في الباصات، كيف ما كان في تكييف؟ طيب بنشوف إن شاء الله بنشوف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخواني قدمت ملاحظة بخصوص عطل في تكييف مسجد في منطقة الغدير رقم المسجد كذا، وهو المسجد الوحيد في هذه المنطقة. قد سبق أني قدمت أكثر من مرة منذ أكثر من سنة، مش عدنا أعتقد مع الأوقاف، ولا زالت الحالة نفسها. طيب أي نعم، مع عبر الأوقاف في مسجد آخر عبر الأوقاف ولم يتم حل الموضوع إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تم تحويلي، طلبت موضوع علاج غير متوفر داخل الدولة لأن حالتي طبية معقدة وأحتاج العلاج، وعلما أن مستشفيات الدولة مع وضعي الصحي لدي تقارير من كذا وكذا أن لا يوجد علاج، وحاولت أتواصل مع الصحة ولكن لا يوجد رد. طيب محمد سالم إن شاء الله يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مواطن إماراتي أحمل كذا من إمارة عجمان. طيب إن شاء الله يا حسن. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 7 أبناء تبارك الله، أتقدم بطلبي بمنحي مسكن شعبي حيث أنني لا أملك أي مسكن خاص وأسكن في منزل إيجار منذ 28 سنة. طيب ولا

تملك أي منزل خاص والتنقل في منازل الإيجار طيب؟ إن شاء الله يا أم محمد، إن شاء الله أن الأمور طيبة وإن شاء الله خير. أرجو الاتصال تحت الهواء إن شاء الله يطول بعمرك. عليكم السلام، يرجو التواصل معي، شكرا. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولدي أنهى، ولدي من أصحاب الهمم، أنهى الثانوية العامة بنسبة 82%، حاليا أبحث له عن عمل يناسبه في مدينة العين. قدمت له في مؤسسة زايد لأصحاب الهمم على وظيفة ولم يتمرد علينا حتى الآن، يرجى التكرم في البحث له عن وظيفة تناسبه، ولكم جزيل الشكر. أم علي، إن شاء الله يا أم علي والأمور طيبة بإذن الله. نطلع نحن معاكم مستمعينا إلى فاصل، ومن بعدها أكيد مكملين.

0: استوديو عام أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة من برنامج استوديو واحد طبعا عبر أبوظبي أف أم على 600-551-2222 التواصل الهاتفي. أما رسائل النصية مستمعين فعلى 3544 3544. البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. لأي موضوع مستمعين ولأي مقترح ولأي رأي أكيد نحن إن شاء الله معاكم ونستقبل أكيد هذه الرسائل اللي توصلنا إن شاء الله عبر البريد أو عبر الرسائل أو من خلال التواصل الهاتفي. طيب منصور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت حد يساعدني في الرسوم الدراسية لعيالي. طيب صباح النور يا طويل العمر، أرجو التواصل إن شاء الله إن شاء الله بنتواصل وياكم. طيب ناخذ شوية مستمعين بعض الأخبار الواردة في مركز الاتحاد للأخبار. أطلقت التعليم العالي مرصد ذكي لقياس أداء الجامعات. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي، وهو منصة إلكترونية وطنية موحدة ومعززة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمؤسسات متابعة أداها وقياس جودة بياناتها وإجراء المقارنات المرجعية بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات حديثة وموثوقة. يوفر المرصد لوحات معلومات تفاعلية تمكن مؤسسات التعليم العالي من متابعة نتائجها وفق إطار التقييم القائم على المخرجات، وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين ومقارنة أدائها بالمتوسط الوطني، ما يعزز التخطيط المؤسسي ويرسخ ثقافة التحسين المستمر. يقول الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرصد يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الأداء المؤسسي، يوفر رؤية شاملة ومحدثة تساعد المؤسسات على الانتقال من متابعة النتائج إلى إدارة الأداء وتطويرها بصورة استباقية تستند إلى تحليل أو تحليلات البيانات. طيب عندنا ضربة الشمس أخطر على الأطفال وكبار السن. هي ممكن تكون خطرة على الجميع، ولكن نشوف الخبر ليش مركزين على الأطفال وكبار السن. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تصبح ضربة الشمس والإجهاد الحراري من أبرز المخاطر الصحية التي قد تصل بمن تعرض لهما إلى المستشفيات، خصوصا كبار السن والأطفال والرياضيين والعمال في الأماكن المكشوفة. أكدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية جاهزيتها للتعامل مع الارتفاع المتوقع في حالات الإجهاد الحراري وحالات الإصابة بضربة الشمس خلال أشهر الصيف، عبر تعزيز استعدادات أقسام الطوارئ وتوفير أجهزة ومعدات التبريد والمحاليل الوريدية والأدوية اللازمة، إلى جانب تسريع نقل الحالات ورفع مستوى التنسيق بين الإسعاف والطوارئ وتكثيف التوعية بإجراءات الوقاية. استقبلت المدينة الطبية أكثر من 50 حالة مرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس منذ بداية صيف 2025، تراوحت بين حالات إجهاد حراري خفيفة وأخرى شديدة استدعت دخول العناية المركزة، ما يسلط الضوء على مخاطر ارتفاع درجات الحرارة وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية.

المشكلة مستمعينا بعض في بعض الفيديوهات اللي تطلع، واذكرها هذه يمكن العام شفتها، اللي يقول لك انت هني المشكلة لما تستخدم معلومة وتحطها في مكان خاطئ. في الفيديو كان يقول اذكر طالع الظهر ساعة 2 الظهر تقريبا، مش ما اتوقع اني عندنا في الدولة، اتوقع خارج الدولة، ان لازم تسوي رياضة ولازم انت تقنع جسدك ان تقدر، وطالما ان انت اقنعته بانك تقدر فحتما جسمك يقدر، سواء تمشي بالشمس، تركض وقت الظهر وغيرها من الامور، انت قادر. بعد شوية الفيديو الثاني طايح بالمستشفى. ليش؟ ليش؟ يعني الواحد يعني حدث العاقل بما يعقل. نعم انت مثلا ممكنك انت تقوي نفسك، ممكنك انت تحفز نفسك، ممكنك انت تقول لنفسك اقدر فتقدر، ممكن تطيح نفسك فتطيح، نعم، ولكن حدث العاقل. يعني الرياضة حبكت في الصيف ساعة 2 الظهر برا، العصر، المساء، انت لما تقول حق عمرك اقدر، ما انت قاعد تتعامل يعني مع اشياء يعني فوق طاقتك. انت تتكلم عن فصل الصيف وساعة 2 الظهر، يعني حتى ربنا سبحانه هو يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني بالعقل، بالعقل لما أكلم نفسي وأقول لنفسي أقدر وإن شاء الله، نعم، ولكن تحدث بالمعقول. في النهاية أنت في دنيا والدنيا ماشية على قوانين وسنن، ما راح تخترق هذه القوانين، فبالمعقول. طيب قبل الفاصل مستمعينا، معدلات التوظيف في الإمارات ضمن الأسرع عالمياً، أكد تقرير البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026 الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن الإمارات حققت في عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة كوفيد-19 بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام. استند التقرير الصادر تحت عنوان خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات إلى قاعدة شاملة من بيانات القوة العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصناع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل. أظهر التقرير أن الإمارات سجلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول اللي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. يعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم. نطلع معاكم مستمعينا لفاصل، وأكيد من بعدها مكملين.

0: ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق، التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لابد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
4: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا، وما زلنا معاكم مستمرين في برنامج استوديو واحد لين 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات وعبر أثير أبوظبي FM. احنا ان شاء الله مستمعينا اقل عن خمس دقائق باذن الله، وعدنا اللقاء مع سعادة راشد عبيد السويدي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، وراح نتكلم عن اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء ومدى أهمية التبرع بالأعضاء، كذلك كيف تدعم إمكانات أبوظبي المتقدمة في زراعة الأعضاء بإذن الله. دقائق وأقل عن خمس دقائق بإذن الله ونحن معاكم في لقائنا إن شاء الله اللي بنستفيد منه. طيب، أما بالنسبة نشوف ما استجد من الرسائل النصية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورقم التليفون إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله حياك الله، موضوعي لدي طلب منذ أكثر من 3 سنوات في هيئة أبوظبي للإسكان منح أرض سكنية، علما بأنني أعيش في منزل إيجار. طيب إن شاء الله، إن شاء الله يا طويل العمر، إن شاء الله إن شاء الله يا عبد الله. إنزين، نشوف يطول لي بأعماركم. الهيئة الوطنية للإعلام، الشريك الوطني لقمة الإعلام العربية 2026، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام دعمها للدورة المقبلة من قمة الإعلام العربية 2026 المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك باعتبارها الشريك الوطني لهذه الدورة التي تعد الأكبر في تاريخ الحدث، بمشاركة نخبة من أهم رموز العمل الإعلامي والسياسي وأبرز صناع المحتوى في العالم العربي. يأتي الدعم في إطار التعاون القائم بين الهيئة الوطنية للإعلام ونادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للقمة التي تعد الحدث الإعلامي الأكبر من نوع على مستوى المنطقة، والرامي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركز إقليمي وعالمي للتطوير والإبداع الإعلامي، وتأكيد دور دبي قوة دفع مؤثرة في اتجاه الارتقاء بإعلام قادر على المنافسة وصنع التأثير الإيجابي على امتداد المجتمعات العربية. كذلك مستمعينا، عندنا مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 ينطلق بمحتوى متجدد وشراكة عالمية. أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين النسخة 8 من مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، امتدادا لجهود حكومة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة. تقام فعاليات المخيم خلال الفترة من 17 إلى 29 من أغسطس بإذن الله، مستهدفة

0: مختلف الفئات المهنية والعمرية بما في ذلك طلبة المدارس والجامعات والشباب والموظفين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهتمون بالبرمجة والتقنيات الحديثة. يواصل المخيم ترسيخ مكانته كمنصة وطنية لتأهيل جيل يمتلك المهارات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية للتحديات المستقبلية وتحويل الأفكار إلى تطبيقات تدعم ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. أكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب منصات تعليمية متجددة تواكب هذه الوتيرة وتسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة، مؤكدا أن الاستثمار في إعداد الكفاءات يعزز الابتكار ويرفع جاهزية المجتمع لمواكبة المستقبل. معنا مستمعين هاتفيا سعادة راشد عبيد السويدي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة. حياك الله سعادتك. وأسعد الله صباحكم ونورتوا برنامج استوديو واحد.
1: الله
0: يطول بعمرك. اليوم حديثنا يطول بعمرك عن اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء. لو نتكلم بداية عن التبرع بالأعضاء وأهمية هذا الأمر.
1: الله يحفظك. اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء سلط ضوء على الأثر الاستثنائي لهذه المبادرة. لليوم نشوف إذا واحد تبرع لحد من أهله كيف يغير حياة هذا الفرد.
0: نعم.
1: وإذا توفى واحد وبعد وفاته يتبرع ويقدر ينقذ 8 أشخاص ويقدم لهم فرصة حياة جديدة.
0: نعم.
1: ويعيد لهم الأمل. طبعا عندنا مرضى يعانون من حالات حرجة مثل الفشل الرئوي، كبد، وفشل كلوي، وهي كلها اليوم احنا دورنا في الصحة العامة نتفادى مثل هذه الأمراض. لكن إذا وصلت ما عندهم خيار غير درنة الأعضاء، والحمد لله الأمل هذا اليوم أعطاهم حياة ولأسرهم أن يعيشون بحياة أفضل وجودة حياة أفضل في مجتمعنا.
0: نعم. يطولي بعمرك، مثل ما الجميع يعرف التبرع بالأعضاء عطاء يمنح الأمل. كيف تدعم إمكانات أبوظبي المتقدمة في زراعة الأعضاء؟
1: الله يحفظك. اليوم أبوظبي من سنوات بنت بنية تحتية قوية.
0: نعم.
1: من كوادر طبية مؤهلة إلى أجهزة متطورة إلى إمكانيات عالمية موجودة اليوم أبوظبي. أصبحت اليوم أبوظبي عبارة عن منصة الناس أتي عشان تزرع الأعضاء في أبوظبي من المنطقة ومن العالم. اليوم نحن برنامجنا يعتبر أكبر والأثر على نموا على مستوى العالم، والأول من ناحية عدد المتبرعين لكل مليون نسمة على مستوى الشرق الأوسط والمينا ريجن.
0: ما شاء الله.
1: فهذا دوره يعني لأن بنية تحتية تم الاستثمار فيها، كفاءات طبية تم الاستثمار فيها، وأحدث التقنيات الروبوتية اللي وصلت النموذج هذا للعالمية.
0: نعم. يطول بعمرك، ختاما رسالتكم للجمهور اللي يسمعنا اليوم، ممكن البعض يسمع وحاب أن يشارك كذلك، فشو هي رسالتكم اليوم لهم؟
1: حقيقة أدعو الجميع للتعرف أكثر على برنامج الحياة وعلى خطوات التبرع بالأعضاء، المبادرة في التسجيل لإبداء الرغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. طبعا كل واحد يقول أنا مو مستعد، لكن لازم يحط نفسه في موقف إذا كان هو الشخص اللي محتاج لتبرع بالأعضاء شو بيكون موقفه.
0: سعادة الدكتور راشد عبيد السويدي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، كل الشكر لك، يطول بعمرك.
1: الله يحفظكم.
0: شكرا.

0: دائرة القضاء أبوظبي.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

أهلا وسهلا مستمعينا، وما زلنا معاكم في برنامج استوديو واحد على 6005512222. التواصل الهاتفي أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بلدية أبوظبي تنظم ورشة عمل لتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة. نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل متخصصة حول متطلبات السلامة والصحة المهنية للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وذلك ضمن جهودها لتعزيز ثقافة السلامة ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة في إمارة أبوظبي. استهدفت الورشة المقاولين والشركات المعتمدة حديثا في أنظمة الصحة والسلامة المهنية بهدف تعريفهم بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وآليات تطبيقها وفق طبيعة الأعمال ومستويات الخطورة في مواقع العمل. وأبوظبي للتنقل ينفذ التجارب الميدانية على قارب دورية ذاتي الحركة تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة. نفذ مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لدارة البلديات والنقل المرحلة الثانية من التجارب الميدانية على قارب دورية ذاتية القيادة طورتها مجموعة بلو غلاف، وتهدف هذه المرحلة إلى تطوير قدرات قارب الدورية البحرية ذاتية الحركة على دعم عمليات المراقبة في الممرات المائية العامة في إمارة أبوظبي. أجريت هذه التجارب مستمعينا الميدانية في محيط محطة عبارات السعديات بالتعاون مع أبوظبي البحرية ومكتب أبوظبي للاستثمار لتقييم مدى امتثال قارب الدورية البحري ذاتية الحركة البالغ طوله 23 قدم للنظم الدولية المتعلقة بمنع التصادم في البحار. ومن خلال غرفة تحكم متنقلة نفذت مجموعة من سيناريوهات الاختبار المعتمدة مسبقا لمراقبة قدرة قارب الدورية على البحار الذاتي ورصد القوارب الأخرى وتجنب الاصطدامات والتوقف عند إصدار الأوامر والعودة الآمنة إلى غرفة التحكم في حال فقدان الاتصال بنظام التحكم. وجاءت هذه التجارب استكمال للتجارب الميدانية الأولى اللي أجريت بالتعاون مع مجموعة بلو غلاف في مايو 2026. تؤكد هذه المبادرة جهود مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل في تعزيز منظومة التنقل الذكي في أبوظبي وترسيخ مكانة الإمارة مركز بحري عالمي رائد من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة وأطر المراقبة الحديثة اللي تدعم السلامة العامة والاستدامة والكفاءة التشغيلية.

وكذلك مستمعينا مجالس أبو ظبي تطلق مبادرة ملف الإبداع. أطلقت مجالس أبو ظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للشباب مبادرة ملف الإبداع، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب في مجالات متنوعة تشمل الفنون التشكيلية، الحرف اليدوية، التصوير الفوتوغرافي، المشاريع الإبداعية والتقنية بمختلف تخصصاتها، من خلال توفير منصة نوعية لعرض إبداعاتهم، بما يسهم في دعم المشهد الثقافي وتعزيز حضور المبدعين وفتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالقطاعات الإبداعية والثقافية. انطلقت أولى محطات المبادرة من مجلس الشوامخ في إمارة أبوظبي من خلال تنظيم معرض بعنوان إبداع الغد، كيف يرى شبابنا مستقبلنا الثقافي، تزامنا مع اليوم الدولي للشباب، واستمر 3 أيام احتفاء بإبداعات الشباب ودورهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية. وكذلك مستمعين انطلاق فعاليات برنامج رائد أعمال المستقبل في إمارة أبوظبي. أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع يوم 9 أغسطس برنامج رائد أعمال المستقبل بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، وذلك بمجالس دلمة والسلع ومبارك بن قران والقوع وأم غافة ومزيد والشويب، على أن يستكمل تباعا ليشمل 31 مجلس بمختلف مناطق الإمارة، ويتيح للناشئة والشباب الاستفادة من تجربة تعليمية تفاعلية تعزز ثقافة ريادة الأعمال وتنمي مهاراتهم الريادية والابتكارية، وتسهم في إعداد الجيل القادم لقيادة اقتصاد المستقبل. تقام فعاليات البرنامج في إطار حرص صندوق خليفة على إيصال مبادرات التعليمية والتطويرية إلى مختلف مناطق الإمارة، والاستفادة من دور المجالس في استضافة المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات أفراد المجتمع وتوفير بيئة مجتمعية محفزة للتعلم والتفاعل واكتساب المهارات. طيب، قبل الفاصل مستمعينا، التنمية الأسرية تعزز جودة حياة كبار المواطنين عبر رحلة العطاء المستمرة. تواصل مؤسسة التنمية الأسرية تنظيم الدورة التدريبية سعادتك أول خطوات استمرارية العطاء خلال شهر أغسطس الجاري 2026 في أندية بركة الدار الاجتماعية بإمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الأساليب الإيجابية اللي تساعد كبار المواطنين في التكيف مع المتغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، وذلك ضمن برنامج رحلة العطاء المستمرة. تفتح المؤسسة من خلال هذه الدورة باب الحوار لدى كبار المواطنين والمقيمين حول آلية الحفاظ على سعادتهم وطاقتهم الإيجابية في حياتهم اليومية، والحفاظ على روتين أكثر سعادة وراحة وطمأنينة. تقول فاطمة المرزوقي مسؤول أندية بركة الدار الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية أن الدورة تهدف إلى تعزيز ثقة كبار المواطنين بأنفسهم والتواصل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع المحلي، واستعراض خطوات يومية بسيطة تساعد في تحسين جودة الحياة والشعور بالإيجابية، بالإضافة إلى فهم التغيرات المرتبطة بالشيخوخة وكيفية الوقاية والتكيف معها. بنطلع فاصل مستمعين، أذكركم قبلها بأرقام التواصل على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.

0: لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
1: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
2: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
3: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
0: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
2: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
3: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: دائرة القضاء أبو ظبي.
7: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
8: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
9: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 600551222 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ما زلنا معاكم مستمعين في برنامج استوديو واحد، نستقبل مكالماتكم الطيبة الهادفة، ونذكركم دائما مستمعينا بأنها محصورة المكالمات الهاتفية في توقيت البرنامج اللي هو من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا، نستقبل مكالماتكم بإذن الله. أما ما يخص الرسائل النصية والبريد الإلكتروني فبإمكانكم أكيد الإرسال في أي وقت تحبون، وإن شاء الله نحن نتواصل معاكم في وقت آخر على 3544 رسائل النصية، الاسم مع ذكر الرقم وكذلك الموضوع بإيجاز من بعد إذنكم، والبريد الإلكتروني نفس الشيء، الاسم والرقم والموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معاكم إن شاء الله. طيب، قضاء أبو ظبي، نشوف إذا في رسائل قبلها. طيب، قضاء أبو ظبي الحوار الأسري دعم للاستقرار المجتمعي. نظمت دائرة القضاء في أبو ظبي بالتنسيق مع مجالس أبو ظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة محاضرة توعوية بعنوان الحوار الأسري الفعال، وذلك في إطار جهودها الرامية لترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز الوعي بأهمية التواصل الإيجابي في بناء علاقات أسرية مستقرة وداعمة لتنشئة أجيال المستقبل. تأتي المحاضرة التي عقدت في مجلس القوع بمدينة العين ضمن مبادرة مجالسنا التي تنفذها دائرة القضاء في أبو ظبي، انسجاما مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.

المجتمع وتوفير منصات معرفية تسهم في مناقشة القضايا الأسرية والاجتماعية ونشر الممارسات الإيجابية اللي تدعم الاستقرار وتعزز جودة الحياة. أما ما يخص التنمية الأسرية مستمعين، تنظم ورش توعوية للتهيئة للتقاعد. نظمت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع دائرة المالية أبوظبي سلسلة من الورش التوعوية لموظفي دائرة المالية ضمن فعاليات منتدى التهيئة للتقاعد اللي نظمه نادي بركة الدار الاجتماعي في المؤسسة. تأتي هذه المبادرة مستمعين كجزء من فعاليات المؤسسة الخاصة بعام الأسرة وتماشيا مع الجهود الرامية لتعزيز الثقافة المالية لدى الموظفين وترسيخ أسس التخطيط المالي السليم وطويل الأمد لمختلف المراحل الحياتية والمهنية بما فيها مرحلة التقاعد عند استحقاقها، وتزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللي تساعدهم على التخطيط الاستباقي لهذه المرحلة وإدارتها بكفاءة، ما يعزز الاستقرار المالي للأسر ويسهم في استمرار عطائهم ودورهم الفاعل في الأسرة والمجتمع. تقول وفاء محمد آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية أن مرحلة التقاعد تمثل محطة طبيعية في حياة الإنسان الوظيفية، الأمر اللي يستدعي الاستعداد لها مبكرا، ما يعزز القدرة على التكيف مع متغيراتها ويدعم اتخاذ قرارات واعية تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي، وتفتح آفاق جديدة لاستثمار هذه المرحلة بما ينسجم مع تطلعات الأفراد وجودة حياتهم. أشارت إلى أن منتدى التهيئة للتقاعد لنفذ نادي بركة الدار الاجتماعي يأتي ضمن منظومة البرامج التوعوية الهادفة لإعداد المتقاعدين والمقبلين على التقاعد. تنمية المجتمع في أبوظبي تطلق الدفعة الخامسة من بناء القدرات. أعلنت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي إطلاق الدفعة الخامسة من برنامج بناء القدرات لتأهيل وتمكين مهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، ما يعكس التزام الدائرة بتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الاجتماعي ورفع جاهزيتها المهنية بما يواكب احتياجات المجتمع. يأتي إطلاق الدفعة الجديدة ضمن جهود الدائرة لتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية والارتقاء بجودة ممارساته المهنية، حيث يمتد البرنامج على مدى 4 شهور ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تزويد مهني الرعاية الاجتماعية بالمهارات والكفاءات المطلوبة وتمكينهم من تطوير مساراتهم المهنية، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأفراد المجتمع. فتح باب التسجيل في شهر مايو الماضي تمهيدا لانطلاق البرنامج الأكاديمي في سبتمبر. تقول محاسن الحسني مدير إدارة المعايير الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، يمثل هذا البرنامج، برنامج بناء القدرات، إحدى الركائز الأساسية لتأهيل وتنظيم الكوادر العاملة في قطاع الرعاية الاجتماعية من خلال توفير مسار أكاديمي معتمد يمكن المهنيين من تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم وفق المعايير المعتمدة في الإمارة. وفي الخبر قبل الفاصل مستمعين، الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد تطلق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ودليلا تعريفيا. أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ ويوحد منهجيات العمل ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع. هذا كله مستمعين خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي مثلون 43 جهة اتحادية بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نستمر معكم إن شاء الله ولكن من بعد الفاصل.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: دائرة القضاء أبوظبي.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

نذكركم مستمعينا بأرقام تواصلنا وميعاد برنامج استوديو واحد. هذا البرنامج مستمعين يأتيكم عبر أثير أبوظبي أف أم وستارز بلاي، تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج. كذلك للتواصل مستمعين يكون على 600-55-1222، أما الرسائل النصية فعلى 3544. وما يخص البريد الإلكتروني فهو على studio1@admn.ae. طيب، البرنامج هذا مستمعين من الاثنين إلى الخميس، الاتصال الهاتفي يكون محصور في توقيت البرنامج، أما الرسائل النصية والبريد الإلكتروني فبإمكانكم في أي وقت تحبون أنكم أنتوا ترسلونا، وبإذن الله نتواصل معكم في وقت آخر. ملاحظة بسيطة بإذن الله وإنها سهلة وهينة، البعض مستمعين في بعض الأحيان قد يقدم مثلا على يعني يتواصل معانا كملاحظة أو طلب أو غيره مثلا من الأمور، ولكن في بعض الأسس هو ما قدمها من قبل، يعني مثلا يحتاج إلى كذا أو يبي يقدم على كذا. نسأل مثلا هل أنت فعلت أو هل أنت سويت أو هل أنت قدمت مثلا وتم الرفض أو لا أنا أصلا أساسا ما رحت. طيب أنت روح، لابد أنك أنت تروح تقدم، أنت لابد أنك أنت تروح مثلا تسجل في بعض الحالات، في بعض الأشياء لابد الحركة تكون منك أنت بداية. ما صار أو تعرقل الموضوع وإن شاء الله ما يتعرقل، كلمنا وإن شاء الله أن الأمور طيبة. بعض الملاحظات يعني هذه من بعضها اللي بالعكس ثقة الناس في برنامج استوديو واحد كبيرة ولله الحمد، وإن شاء الله دائما وأبدا نحن نكون على قد هذه الثقة التي أعطيت لنا، وإن شاء الله نكون قدها، أن نحن دائما نكون حلقة وصل سهلة وميسرة إن شاء الله لجميع من يشارك في برنامج استوديو واحد. لكن في بعض الأشياء مستمعينا اللي هي مثل ما أنا قلت من شوية، أن نساعد بعض مثل ما نقول، ونساعد الجهات كذلك المعنية اللي نحن بنقدم الطلب عندها أو مثلا متوجهين إليها، نعطيهم كذلك الفرصة. أنا دائما أذكر وأقول أعطوهم فرصة حسب الحالة، حسب الموقف، حسب الجهة اللي أنت رايح لها، وحسب الطلب اللي أنت طالبه. كذلك يعني نوازن الأمر ونعطيهم فرصتهم في أنهم هم يراجعون الطلب، يشوفون الطلب، يشوفون الحالة، يدرسون الحالة، غيرها من الأشياء. ونحط في بالنا دائما أن مثل ما أنا قدم طلبي في هذا المكان، في مئات إذا مش آلاف مقدمين نفس طلبي أنا عند هذه الجهة، وهذه الجهة قاعدة تشوف عدة جهات. نعم دورها واجبها أنهم يحلون المواضيع، ولكن في النهاية في أشياء لابد أنها تاخذ وقت أو بعض الوقت أو 5 أيام عمل أو غيرها، فشوية نكون يعني نعطيهم فرصتهم، نقول أسبوع أسبوعين وبعدين مثلا أرجع مثلا أتواصل، لأن أسبوع أسبوعين للحين ما صار مثلا شيء أو ما تم مثلا التواصل معي. والخير في الجميع، ونحن في النهاية كل ما نعمل فيه وكل ما نقدمه في النهاية هو يصب في مصلحة الوطن وهذه الدولة المباركة. الله يديم النعمة يا رب العالمين، ويديم الأمن والأمان يا الله يا كريم. وصلنا معكم مستمعين لختام حلقتنا، نلقاكم يوم الاثنين القادم.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: أبوظبي FM

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم،

0: لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
1: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
2: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
3: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
1: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
2: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة

محكمة التنفيذ ويوحد منهجيات العمل ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع. أعلنت شركة AGL للإدارة الائتمانية، وهي شركة رائدة متخصصة في الائتمان المؤسسي، تقدم خدماتها الاستراتيجية وحلولها الاستثمارية للمستثمرين والمقترضين، حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، بمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخل أبوظبي العالمي. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثا، لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. تستعد دبي لاستضافة معرض IPS 2026 من السابع إلى التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ويعد IPS 2026 منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: Stai grave.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات جرف وتدمير، وقال إن إسرائيل تنفذها بشكل ممنهج في جنوب لبنان، وقال إن استهداف المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية لا يمكن تبريره بذريعة وجود منشآت عسكرية، محذراً من أن هذه العمليات تؤدي إلى تهجير السكان ومنعهم من العودة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، واصفاً الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه جدار فولاذي، وقال أن طهران عاجزة عن مواجهته. في المقابل تؤكد إيران أنها تسيطر على المضيق وتتمسك بخططها لفرض رسوم على العبور في استمرار للتباين بين الجانبين في شأن واقع السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية تجارة الطاقة العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كلية التقنيات العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت. دعت وزارة الدفاع فتيات الوطن الراغبات في الالتحاق بكلية خليفة بن زايد الجوية إلى التسجيل موضحة شروط القبول والمسارات التعليمية المتاحة للعام الدراسي 2025-2026 إلى جانب الوثائق المطلوبة وأماكن التسجيل. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3 حيث تم توفير أطراف صناعية ل21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني. دمتم في رعاية الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

تقدر ولا تتأفر ولا تتأثر ولا تتأفر ولا تتجبر ولا تتأمر.

يا من هواك.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: من بوظبي أف أم
2: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. التقنية العليا تفتتح حرمها الجديد في عجمان سبتمبر 2026. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد.

0: أهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما استعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر في شأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في الإمارة وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتمكين أبناء الإمارة وتوفير فرص تعليمية نوعية تواكب تطلعاتهم وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة. وقال سموه إن التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان وهو المحرك الأهم للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل، موضحا أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يعكس الحرص على تقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة وتوفير فرص متكافئة أمام أبناء مختلف المناطق لمواصلة دراستهم الجامعية ضمن بيئة تعليمية حديثة ترتبط برامجها باحتياجات سوق العمل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. إنسانياً، يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية ل 21 مصاباً فلسطينياً من مبتوري الأطراف ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصاً في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويجسد برنامج خطوة أمل نهج دولة الإمارات في مواصلة تقديم المبادرات الإنسانية والطبية المتخصصة وتعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم في مختلف المجالات الصحية والتأهيلية. ننتقل إلى الأخبار الدولية. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات جرف وتدمير، وقال إن إسرائيل تنفذها بشكل ممنهج في جنوب لبنان، وقال إن استهداف المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية لا يمكن تبريره بذريعة وجود منشآت عسكرية، محذرا من أن هذه العمليات تؤدي إلى تهجير السكان ومنعهم من العودة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، واصفا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه جدار فولاذي، وقال أن طهران عاجزة عن مواجهته. في المقابل تؤكد إيران أنها تسيطر على المضيق وتتمسك بخططها لفرض رسوم على العبور في استمرار للتباين بين الجانبين في شأن واقع السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية تجارة الطاقة العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء،

0: وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. ختام الموجز قدمته لكم أمير البلوشي. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. التقنية العليا تفتتح حرمها الجديد في عجمان سبتمبر 2026. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: خدمات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كلية التقنيات العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت. دعت وزارة الدفاع فتيات الوطن الراغبات في الالتحاق بكلية خليفة بن زايد الجوية إلى التسجيل موضحة شروط القبول والمسارات التعليمية المتاحة للعام الدراسي 2025-2026 إلى جانب الوثائق المطلوبة وأماكن التسجيل. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3 حيث تم توفير أطراف صناعية ل21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة إياند ماني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة. نهصر.

0: ناصر الحقني أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
1: هدي هدي يا سالم الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف أشوف، عطني رسالة.
0: هاك هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
1: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
0: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
1: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
2: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
3: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
4: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
1: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
3: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
4: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
0: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
7: أبوظبي FM

لفت عمري لشوف صورة ملامح فيها من رسمك.

0: موجة غير، إحساس غير. بوظبي اف ام.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات جرف وتدمير، وقال إن إسرائيل تنفذها بشكل ممنهج في جنوب لبنان، وقال إن استهداف المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية لا يمكن تبريره بذريعة وجود منشآت عسكرية، محذرا من أن هذه العمليات تؤدي إلى تهجير السكان ومنعهم من العودة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، واصفاً الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه جدار فولاذي، وقال أن طهران عاجزة عن مواجهته. في المقابل تؤكد إيران أنها تسيطر على المضيق وتتمسك بخططها لفرض رسوم على العبور في استمرار للتباين بين الجانبين في شأن واقع السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية تجارة الطاقة العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: ضيف ابو ظبي استمتع ابتسم
1: كيف حالك مصبح
2: اهلا حي الله الكراني
0: وخلك على موجتنا ابو ظبي اف ام

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ ويوحد منهجيات العمل ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع. أعلنت شركة AGL للإدارة الائتمانية وهي شركة رائدة متخصصة في الائتمان المؤسسي تقدم خدماتها الاستراتيجية وحلولها الاستثمارية للمستثمرين والمقترضين حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي بمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخل أبوظبي العالمي. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثا لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. تستعد دبي لاستضافة معرض IPS 2026 من السابع إلى التاسع من سبتمبر المقبل بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. ويعد IPS 2026 منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوش.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 80016. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم. خير الإحسان.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي المباشر خير الإحسان. في هذه المساحة التي نلتقي بها لنبني جسور الأمل ونغرس بذور الأثر ونستشعر قيمة أن نكون أسباب السعادة والأمل. البعض ربما يظن أن صدقة إنفاق يخرج من الجيب أو اليد، لكنه في الحقيقة نماء يدخل القلب، فللعطاء لذة وشعور بالطمأنينة والانشراح بمجرد أن تخفف كربة عن مكروب أو أن تمسح دمعة محتاج، وما عند الله أعظم وأبقى. في الدنيا صدقة تزيد المال وتزكيه، وفي الآخرة تجارة رابحة لا تبور. في حلقة اليوم، هذه الحلقة الأسبوعية أيها الكرام، لن نكتفي إن شاء الله بالحديث عن فضائل العطاء، بل سنكون جزءا منه بحول الله تعالى. فأهلا بكم ومرحبا، ونبدأ رحلة اليوم بالتحية والترحيب بممثل جمعية الإحسان الدكتور معين عباد علي. أسعد الله أوقاتك أبو زايد،
2: يعطيك
1: الصحة والعافية. والتحية موصولة لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، الله يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق. وكما جرت العادة يا أبو زايد والسادة المستمعين الأفاضل أينما كنتم، الله يحفظكم إن شاء الله في حلكم وترحالكم، نبدأ بالتعرف على الحالات والأرقام المستهدفة.
2: يا مرحبا وسهلا، حياك الله دكتور، نمسي عليك بالخير.
1: الله يسعدك،
2: ونمسي كذلك على مخرج المتالق محفوظ أبو عيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها اليوم حلقة جميلة بإذن الله تعالى. ونمسي كذلك على المستمعين بإذن الله اللي هم إن شاء الله تعالى يكون اليوم أبطال لهذه الحلقة بإذن الله تعالى. اليوم دكتور عندنا حالتين. الحالة الأولى لأم تكافح مرض قاسي بعد تشخيصها بورم خبيث، وتنتظر في البدء بهذه الرحلة العلاجية، لكنها تحتاج أولا إلى إجراء فحوصات طبية لازمة لتحديد الخطة العلاجية، وهي لا تملك هذا المبلغ بسبب ضيق الحال، 30,000 درهم. الحالة الثانية لامرأة عزباء لا تملك أي مصدر دخل، وتعاني من التهاب في أعصاب اليد اليمنى، مما يسبب لها ألم مستمر، وبسبب ظروف المادية الصعبة أصبحت الآن عاجزة عن توفير تكاليف العلاج، 19,000 درهم. اليوم الحالات دكتور يتحدث سبحان الله عن أخواتنا، يتحدث عن أمهاتنا، يتحدث اليوم عن يعني فئة من اللي اعتبرها أنا هم الفئة الحقيقية في لبنة هذا المجتمع. أم وامرأة، أم تكافح وامرأة عزباء كذلك تكافح، لكن هنا فتك بها مرض الخبيث، ولكن بإذن الله تعالى يتم توفير لها هذا المبلغ عشان تبدأ بإذن الله تعالى بالخطة العلاجية اللازمة عشان يتملكون فعلا هذا الورم بإذن الله تعالى، ويتم وضع الرحلة العلاجية له. وهذه المرأة العزباء بإذن الله تعالى كذلك تحتاج من يوقف ألمها، ألم التهاب في الأعصاب اليد اليمنى، على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا تنسى كذلك دكتور على SMS اتصالات ودو، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم،
1: ولكن تكتبوا في الرسالة برنامج خير الإحسان حتى تصل صدقاتكم إن شاء الله وإحسانكم للحالتين الموجودتين معانا إن شاء الله رب العالمين. ونقول نستهل الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بالسؤال الأول لأبو زايد اللي فيه نحيي إن شاء الله القلوب، ويعني نستشعر فضائل الصدقة في هذه الحلقة المباركة، وإن شاء الله يكون مثل ما تفضل وقال أبو زايد، يعني تكونوا أبطال في هذه الحلقة.

0: سبحانه وتعالى ذكر الشكر، فكيف يستطيع الإنسان أن يشكر نعم رب العالمين عليه التي لا تعد ولا تحصى؟
1: سبحان الله دكتور، قبل ما أجاوب على هذا السؤال الجميل فعلا اللي أنت وضعته كبداية لهذا الحلقة الجميلة، أتؤمن أن الحب يشفي ما لا يستطيع الأطباء شفاءه؟ تؤمن بهذا الشيء؟
0: تسألني يعني ولا؟
1: أي نعم،
0: يعني هو سؤال
1: نعم
0: طبعا.
1: لهذا الشيء أنا أحبك في الله،
0: أحبك
1: لأن مرات لما تنظر إلى الإنسان ترى وجه الخير في ذلك.
0: عزك الله يا
1: وبإذن الله يكرمك. فبما أن كلمة كيف يستطيع الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى، في شيء دكتور البعض يلتبس فينا الأمر، البعض يظن لما أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أني مثلا يلا بدق الطيارة بسافر بروح العمرة بعتمر وبرجع،
0: نعم،
1: أو أني والله بسوي بفعل بفرح نفسي بسعد نفسي عشان أشكر الله سبحانه وتعالى. لا، ترى لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية جميلة قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ترى الشكر عمل جميل. لما أنت تبغى تشكر الله سبحانه وتعالى لنعمة المال، أنك تجعل من هذا المال الذي أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى توظف في العبادة في مساعدة الغير. إذا أنعم الله عليك هذه الصحة بصحتك بقوتك، اجعل هذه الصحة والقوة لكي تشكر الله عليها، كذلك أن توظفها للعبادة للغير. أعطاك الله سبحانه وتعالى العلم، وظف هذا العلم كذلك واشكر الله على هذه النعم. فلذلك يعني لما الإنسان سبحانك ربي يلهج لسانه فقط بالشكر أو بالحمد، لا، ترى لازم تجمع بين القلب واللسان والعمل. فلهذا الشيء متى ما كان لازم نكثر لله سبحانه وتعالى الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، كذلك نستخدم هذه النعم التي أعطانا إياها الله في رضا الله،
0: التقرب
1: إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان لابد يعلم كيف نستطيع اليوم أن نحن نجعل من هذه النعمة فعلا نعمة حقيقية في حياتنا، ونجعلها قيمة أمام الله سبحانه وتعالى. لأن اليوم دكتور يعني لا يخفى عليك، كان عندي أحد الأخوة الله يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه توفى البارحة، كان يقول لي يعني يريد أنه يعلم عياله أكثر ويصلح عياله أكثر ويقدم لعياله، لكن لما كبروا العيال اكتشف أنه ظل وحيد، اكتشف انه ظل وحيد.
0: يعني عياله تخلوا عنه؟
1: مش تخلوا عنه، حس
0: شغله في
1: شغله في الدنيا.
0: الدنيا
1: نعم، حس نفسه انه هذا غلب، انقهر، دخل المستشفى والبارحه توفى
0: رحمه الله عليه.
1: لكن كان يقول رساله جميله، ان الانسان انت بعملك اللي تقدمه، انت شو تقدم اليوم لما نسير المقابر دكتور، الناس تتسابق في جنازتك. زين أنت ما فكرت في يوم من الأيام أنهم سوف كذلك يتسابقون في جنازتك؟ اليوم إحنا قاعد نمر جنب المقابر نخاف أن إحنا ندعس قبر ميت، أي عقل ألا نفكر كيف إحنا لا نستطيع أن نساعد هذا الميت قبل أن يموت؟ فهي رسالة لكل إنسان، اعرف قيمتك عند الله سبحانه وتعالى ما هي. إن رأيت نفسك أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير، فاعلم أن قيمتك عند الله فيها من الخير. وإذا رأيت عكس ذلك راجع نفسك. أم تكافح مرض قاسي بعد تشخيصها بورم خبيث، تحتاج الآن إلى بدء هذه الرحلة العلاجية، لكن لازم تجري بعض الفحوصات عشان يتم تحديد هذه الخطة العلاجية. 30,000 درهم. امرأة عزباء لا تملك من أي مصدر دخل، تعاني كذلك من التهاب في أعصاب اليد اليمنى، سبب لها ألم، ظروفها المادية صعبة، أصبحت الحين عاجزة، امرأة بعدها عزباء، أمامها الحياة وأمامها أنها الغد تتزوج وتجيب عيال وتنجب. يعني اللي بقوله لكل واحد يسمعني، ترى في النهاية هذول الاثنين مشاريع استثمارية مع الله سبحانه وتعالى، ساقها الله لك، لك فيها أن تتخير، هل لك أن تقرأ باب الرحمن

0: تعطي ما أعطاك الرحمن من نعم وتشكر الله على هذه النعم التي أعطاك إياها
1: من خلال العطاء.
0: من خلال العطاء.
1: نعم.
0: على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS، اتصالات ودو ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 قيمة الرسالة 100 درهم. والدكتور موسى ما يطمع بالمية، يبغى 203 ولا
1: 500.
0: الله يحفظك دكتور.
1: الله يبارك فيك وجزاك الخير، إن شاء الله رب العالمين الأخوة والأخوات ما بيقصرون، لأن الحالات اللي معانا حالات فعلا إنسانية، حالات تستحق الزكاة، تستحق صدقاتكم أيها الأفاضل الكرام. واليوم هذا الدرهم الذي تتبرع فيه أنت ربما تنساه، ولكن ربك لا يضل ولا ينسى. هناك مقولة يا أبو زايد جميلة تقول أن المعطي يأخذ أكثر من ما يعطي.
0: أيوة نعم،
1: يعني نبغي تفسيره حين تفسير فلسفي لهذه النقطة، وأنت ما شاء الله دكتور
0: الله يجزاك
1: يعني
0: الجنة عزك كريم يا حبيبي،
1: علوم معينة
0: الله يجزاك
1: نبغي
0: الجنة.
1: منك يا أبو زايد، لأن فعلا الإنسان حينما يعطي إذا كان هذا العطاء فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيه يعني نية صادقة في مساعدة الغير، في الإحساس مع الآخر، لا شك بأن يعني الذي سيحصل عليها هذا المعطي أكثر وأكبر بكثير
0: مما أعطى.
1: نعم.
0: لأن دكتور المعطي يعطي من متاع الدنيا، ماذا يعطي؟ يعطي من ماله، يعطي من زكاته، يعطي من صدقاته، يعطي مما أعطاه الله. لكن ذلك الذي أعطي له سوف يعطي الله سبحانه وتعالى المعطي للمتصدق، سوف يعطيه في الدنيا ويعطيه في قبره ويعطيه يوم القيامة. فعطاء الله أعظم وأشمل من عطاء الإنسان لإنسان.
1: صحيح.
0: فلهذا الشيء قيمة الإنسان أنك أنت تعرف قيمة. شوف سبحان الله دكتور، أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة 11 مرة، قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه القسم بحرف الواو 11 مرة كررت عشان يقول لك الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. يعني اليوم من اللي يقدر يزكي نفسه؟ ولما أنت تزكي نفسك بالعبادات، ومن ضمنها هذه العبادة أنك تعطي الناس اللي هم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بنظرة فيها من الرحمة، ويرسل الله سبحانه وتعالى رحماته على هيئة بشر لهؤلاء المتصدقين.
1: صحيح.
0: فلذلك اسأل نفسك هذا السؤال، يعني قبل ما تتصدق اسأل نفسك هذا السؤال، من هو الله بنظرك؟ لأن الله بالنسبة لي بنظر غير، أنت كذلك، وفلان وفلانة، الكل ينظر إلى الله سبحانه وتعالى بنظراته. فأتمنى اليوم أن تكون نظرة هؤلاء الثنتين الحالات وهم يكتبون القصص التي تروى فيها من الآلام، أن هناك كان أبطال ساعدوهم وأزالوا هذه الآلام. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، وكذلك الرسائل النصية SMS، اتصالات ودو ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898. أم تكافح مرض وتم تشخيصها بورم خبيث وتحتاج الحين إلى رحلة علاجية، لكن لازم يتم تحديث خطة لهذا العلاج، لا تملك القدرة على تحمل تكاليفها بسبب ضيق الحال 30,000 درهم. وكذلك امرأة عزباء لا تملك أي مصدر دخل، تعاني من التهاب في أعصاب اليد اليمنى مما قام بتسبيب لها بألم مستمر، وإعطاها ظروف يعني صحية الله المستعان،
1: الله يكون في عونها،
0: وتعاني كذلك من ظروف مادية. وصلتنا دكتور يعني 100 درهم توزع للحالات و200 درهم توزع للحالات كذلك. اللهم يا واسع العطاء، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك. اللهم لا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها ولا هم إلا فرجته.
1: اللهم آمين. الله يجزاك الخير أبو زايد.
0: الله يكرمك.
1: هي ساعات مباركة أيها الأفاضل.

0: ليلة الجمعة التي من بدايتها طبعا من بعد صلاة المغرب نبدأ بالإكثار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليلة مباركة، ليلة الجمعة، التي يعني فيها يحثنا الله سبحانه وتعالى على عمل الخير، وفي الساعات المباركة يكون إن شاء الله الخير فيها مضاعف، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. زايد، لماذا نرى الشخص الأكثر عطاء الأكثر سخاء يعني يتمتع بالطمأنينة وراحة البال دائما يعني سعيد؟ ما السر النفسي الذي يعني يبقى في بال الإنسان وفي صحة الإنسان وفي عقل الإنسان حينما يعطي هذا الكثير؟
1: لأنه صفة من صفات أهل الجنة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كل هين لين قريب من الناس. لما يكون الإنسان قريب من الناس ويحس بآلامهم دكتور، ترى دمعته على خده، ترى كأن المال اللي في جيبه كأن الله أودعها في جيبه ليست له، إنما سبحانك ربي لهؤلاء الذين يتألمون. لأن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. فالإنسان لما يتذوق قيمة هذه العبادة الجميلة ويتقرب فيها إلى الناس، ترى دكتور أثقل شيء، أثقل شيء في الميزان هي حسن الخلق. في ناس دكتور والله العظيم زي العسل، تشوفه طيب مع عياله، طيب مع زوجته، يتحامل مع الكبير والصغير، يضحك مع الناس، تشوفه يأكل مع الفقراء، تشوفه أنه لو دخل حتى مكان يسلم على الناس كلهم. تعرف دكتور هذا من أهل الجنة نعتبره، لأنه ذاق معنى الإنسانية، ذاق معاني جميلة. والحديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: كل هين لين قريب من الناس. هؤلاء من صفات أهل الجنة. فتراه سبحانك ربي يزاحم الناس في الخير، يعطي، يزرع الخير أمام الناس، والسبب أنه يعلم تلك الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بأهمية الصدقة فيها. ذكر الآيات اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجميع مواقف: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية. كذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الآية الجميلة التي ذكرتها دكتور: مثل الذين ينفقون أموالهم، سبحانك ربي، ذكرهم الله بالحبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الجمالية في الحياة، لا تنظر بماذا قدمت، انظر إلى نفسك، هل أنت أحسنت للناس؟ هل أنت رحمت الناس؟ هل أنت جبرت خواطرهم؟ هل أنت تعطي وأنت على يقين في قلبك بأن الذي خرج سوف يرجع؟ كان يقول لي واحد من الشباب: بوزايد، مرات أحس أني أنا مسؤول عن الناس كلهم، شوف لوين، يعني من قمة العطاء اللي عنده يقول: أنا أحس أني أنا مسؤول على الناس كلهم، وحس نفسي أني أنا إذا ما قدرت أساعد فلان ولا فلان ولا فلان ولا ما أساعد الحالات اللي أنتوا تعرضوها، أحسها كأني أنا في استحياء مع الله سبحانه وتعالى، أني أنا والله قبل أيام صرفت المبلغ الفلاني، يا ريت لو أني ما صرفته، لو أني اتخذته في هذه العبادة وصدقت فيه. نعم. فلهذا الشيء جميل أن الإنسان يعرف القيمة. 100 درهم وصلتنا دكتور للحالات، و100 درهم وصلتنا كذلك للحالة الثانية، و50 درهم وصلتنا كذلك للحالة الثانية. شوف 50 درهم، فهنا هي الجمالية التي تقدمها. فأسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم إنهم جبروا القلوب المكسورة، وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، اللهم اجبر كسرهم
0: آمين،
1: وفرج كربهم واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة، اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم في الدنيا ووقاية لهم في القبر ونورا على الصراط، اللهم لا تحرمهم لذة القرب منك ولا راحة مناجاتك. على 800-16 أم تكافح مرض الورم الخبيث وتحتاج إلى خطة علاجية 30,000 درهم، وامرأة عزباء لا تملك أي مصدر دخل وتعاني من التهاب في أعصاب اليد اليمنى 19,000 درهم.
0: الله يجزاك الخير يا أبو زايد. أنا يعني أريد أن أقرأ هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل والعياذ بالله بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، والعياذ بالله قريب من النار.
1: الله أكبر.
0: ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. ربما هنا يعني أرجع وأسألك السؤال الذي سألتك إياه أعتقد 3 مرات يا أبو زايد،
1: نعم،
0: حول آية عظيمة يعني: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
1: الله أكبر.
0: أنا هذه القصة أحب أن أسمعها.
1: شوف سبحان الله دكتور، الجمالية يعني هذه الآية رسالة فعلا أن كل إنسان لربما أن يحب في حياته شيء معين، يحب مثلا
0: أنت تحب العطور يا أبو زايد.
1: أي والله،
0: عشان كذي جبت لي عطر.
1: الله يجزاك الجنة حبيب قلبي، الله يسعدك،
0: الله يجزاك الخير،
1: يكرمك الكريم. فسبحان الله،
0: والله عطر جميل.
1: الله يجزاك الجنة يا دكتور. الله يكرمك. فسبحان الله جميل لما اليوم أنت تعرف أن الجنة تحتاج إلى مهر، وأجمل مهر هو الذي أنت تحبه، مش اللي أنا أحبه، مش اللي يحبه فلان، عشان ما تكون عندك حجة أنك لا تملك هذا الشيء الذي تدخل فيه الجنة. سبحان الله، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. جميل أن إحنا ننفق بالشيء اللي إحنا نحبه.
0: صحيح.
1: ومثل الحديث اللي ذكرته أنت دكتور عن السخي قريب من الله، أنا أقول اليوم هي ليلة الجمعة مثل ما ذكر الدكتور، وليلة الجمعة هذه جميلة جدا، فرصة أن إحنا نكون اليوم من أهل السخاء. فاليوم السخي قريب من الله، وقريب من الجنة، وقريب من الناس. جميل أن احنا نزرع هذه الأمال في حياتنا، واجعلها قاعدة. قالها النبي، قال الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هنا لو توقفنا شوي بس قليل القليل، كل خير، شوف كلك، ما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني لا تفكر أن الخير حتى لو كان قليل، ولو كان بالنسبة لك ترى أنه صغير، لكن لن يضيع، يمكن أنت تنساه لكن الله سبحانه وتعالى لا ينساه. كم مر علينا محتاج وقلنا له بعدين، أو كم مرة شعرنا أن المبلغ اللي حطيناه للحال الفلاني أو الحال الفلاني أو المسكين والله ما قدمت المال الكافي والوافي، لكن قسما بالله واللي رفع السماء بلا عمد، لربما أن يكون هذا المبلغ البسيط اللي أنت تراه يكون نجاتك يوم القيامة
0: وفي الدنيا.
1: في الدنيا نعم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني نصف تمرة، ومع هذا الشيء ورغم اللي جعلها الله النبي صلى الله عليه وسلم من أهوال يوم القيامة، جعلها النبي سببا للنجاة. فلهذا الشيء تخيل أنك أنت الإنسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ليس أكثرهم مالا ولا أكثرهم كلاما ولا أكثرهم، بل قال: بل أنفعهم. فاسأل نفسك من اليوم أنت نفعته ومن نفعك، على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
0: الله يجزاك الخير أبو زايد. يعني ذكرت سلعة الله الجنة،
1: نعم.
0: هنا حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية،
1: الله.
0: ألا إن سلعة الله الجنة، الأدلج يعني أدلج هو الإدلاج في السير في أول الليل أو طواله، والمقصود به المبادرة والإسراع لتدارك الوقت قبل فواته، يعني بلغ المنزل يعني وصل إلى مقصوده. سلعة الله، سلعة الله هي الجنة.
1: الله أكبر.
0: يعني كيف نبلغ هذه السلعة؟ كيف يعني كيف يرضى الله سبحانه وتعالى عنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لن يعاملنا بعدله،
1: صح،
0: وإنما برحمته وكرمه وفضله.
1: أنا أقول
0: توضح لنا هذه النقطة.
1: والله دكتور سبحان الله، الله يجزاك الجنة. سبحان الله، سلعة الله غالية، وسلعة الله هي الجنة.
0: نعم.
1: اليوم اللي بقول لك الواحد، أنت أمامك قدامك سلعة، وهذه السلعة غالية عند الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل هذه الجنة إلا من كان غاليا عند الله سبحانه وتعالى. فلا تبخل على نفسك بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. صدقة، قلب أنت تجبره، محتاج أنت تعينه، معروف أنت تصنعه للناس. الدنيا اللي بقول لك إياها، والله العظيم الدنيا مهما طالت ستنتهي، أما الجنة فلا أفنى فيها. في اليوم إذا تريد أن تبحث عن أجمل صفقة في هذه الدنيا، أنا أقول لك إياها، ادفع من مالك وادفع من وقتك وادفع من قلبك، واشتر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة.
0: الجنة.
1: 800-106، حالتين، حالة أم تكافح تحتاج إلى إجراء خطة علاجية بسبب ورم الخبيث، لا تملك المادة، لا تملك أي شيء، الحال عندها ضيق، 30,000 درهم، وامرأة عزباء كذلك لا تملك أي مصدر دخل، وتعاني كذلك من التهاب في أعصاب اليد اليمنى. هذه المرأة بعدها عزباء، واليوم 19,000 تفرق معها في حياتها. يعني هذه المرأة ممكن اليوم تفقد وظيفتها، إذا كانت وظيفة لا تملك مصدر دخل، يعني اليوم هي بدون وظيفة، لكن إذا تم العلاج بإذن الله تعالى تلقى لها وظيفة، قامت بنفسها وبدأت حياتها. وبإذن الله تعالى من يقوم بتوفير لها هذه التكاليف العلاجية 19,000 درهم، بإذن الله تعالى تتغير الأحوال. 100 درهم للحالة الأولى، و50 درهم للحالة الأولى، و100 درهم كذلك للحالات. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله واسمه الأعظم أن يبارك لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني كما وعد المتصدقين بالجزاء، ووعده حق، اللهم اجعل لهم من كل هم فرج،
0: آمين،
1: ومن كل ضيق مخرج. اللهم إنهم أعطوا من أموالهم سرا وعلانية، فأعطهم من كنوز رحمتك ما لا عين رأت. والحمد لله وصلتنا كذلك 5,000 درهم توزع على الحالات،
0: الحمد لله،
1: من محسنة. اللهم إني أسألك لهذه المتصدقة أن تجعلها عن الهم بعيدة ومن الرحمة قريبة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لها وترحمها وتغمر قلبها بالسكينة والطمئنينة. اللهم اجعلها من الصالحات المحسنات، وأن تبارك اللهم في عمرها وصحتها ومالها ووقتها وأهلها وذريتها، وتبعد عنها كل شر وفتنة.
0: آمين يا رب العالمين. بزايد، اليوم نحن في عالم سبحان الله متغير، عالم يعني فيه التكنولوجيا عالية جدا والذكاء الاصطناعي اليوم، لكن سبحان الله يصاحب هذا العالم أيضا أمراض قد تكون لم تكن يعني في العصور السابقة وفي الأجيال الماضية، مثل الكآبة والحزن والخوف من المستقبل والقلق والأرق في بعض الأحيان. هل تعالج الصدقة مثل هذه الأمراض النفسية التي يعني قد يعاني منها أي شخص سبحان الله؟ يعني
1: لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، نوقن أن الله سبحانه وتعالى يسمع الحمد
0: طبعا،
1: لكن هل فكرنا في يوم من الأيام كيف يكون سمع الله لمن شكى وبكى وانكسر بين يديه؟ اليوم الله سبحانه وتعالى لما يمر هذا الإنسان من ابتلاءات وضيق في حال وهم وغم وكآبة لدرجة أنه يبدأ ينعزل عن العالم الحقيقي إلى عالم
0: الافتراضي.
1: الافتراضي نعم
0: صحيح.
1: والسبب الذي جعله أنه يوجد هذه البيئة هو سبب وجود آلام وأحزان خلته ينسى البيئة الحقيقية.
0: نعم صحيح.
1: اليوم دكتور هذه الصدقة لأنها أنا أعتبرها سبحانك ربي هي العملة التي تصل بينك وبين المجتمع. فاليوم أنت لما فقط تنظر وأنت تعطي هذا المسكين، أو أنت اليوم لما تقول أنا بتكفل بحالة المريض الفلانية أو المريض الفلانية الحالة الأولى أو الثانية، أو أني بأساهم بمبلغ، والله بمجرد أنك وضعتها قد وضعتها بيد الله، يعلم الله ما في قلبك، واعلم حق اليقين بأن الذي تصدق إنما الله سبحانه وتعالى أراد له ذلك. أعلم وحدة من الأخوات تشتكي لي من بنتها تقول وصلنا الكعبة.
0: نعم.
1: والله العظيم ما قدرت بنتها تدخل الكعبة عشان تعتمر، فتسألني تقول يمكن تكون بنتي مسحورة؟ قلت لها هذا بيت الله، هذا بيت الله، والله يا دكتور إن أراد الله لك أن تدخل بيته سوف تدخله، إن أراد الله أن يوفقك في عبادة الصدقة سوف يجعلك تتصدق، يريد الله أن يجعلك من الذين يقومون الليل والله سوف يجعلك الله من الذين يقومون الليل. فهذه عبادة إذا صدقت فيها صدق الله معك، يفتح لك الله أبواب الخير. كم كنا نشوف من الأخوات والأخوة ما شاء الله تبارك الرحمن العشرة والخمستاش والعشرين والأربعين ألف تطلع، أنت تحس أن يعني أنا طلعتها وخلاص؟ لا، هو عنده يقين أن هذه الأموال التي ظهرت منه وذهبت إلى البنك الربوي اللي عند الله سبحانه وتعالى سوف يرجعها الله سبحانه وتعالى بالفائدة
0: أضعافا مضاعفة.
1: نعم. وهي على يقين، وهو على يقين بأن هذه الأموال التي دخلت في خزينة الرحمن سوف تكون لها أمن وأمان في الدنيا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، فهي حقا حقيقة. فاليوم اليوم لما تجعل أنت مقامك عند الله سبحانه وتعالى أن الله هو المقام الأول في حياتي وفي قراراتي وفي عطائي وفي نياتي، فثق حق اليقين أن الله سوف يضعك في المكان الذي أنت لم تتخيل أن تصل.
0: سبحان الله.
1: فعلى 800-16 ما زالت سبحانك ربي هذه الأمة التي تكافح تنتظر من يكافح.
0: ونحن على الهواء أبو زايد يعني جميلة أن نذكر مثل هذه الأشياء التي ترقق قلوب الناس.
1: نعم دكتور
0: تفضل.
1: فأقول سبحان الله أن هذه الأم التي تكافح دكتور تبحث من يكافح معها للتغلب على هذا المرض. محتاجة الحين دكتور ترى هاي محتاجة خطة علاجية بس، يعني فحوصات أدوية أولية وانطلاق في خطة علاجية. ترى الخطة العلاجية محتاجة إلى مبلغ وقدره.
0: صحيح.
1: سواء كان هل سيكون العلاج عن طريق مثلا الكيماوي، عن طريق إزالته، عن طريق عملية جراحية، الخطة بعدها شيء ثاني.
0: صح.
1: يعني هذه بالنسبة، أما ثانية امرأة عزباء يعني بعدها في بداية
0: حياتها. نعم.
1: وللحين ما توظفت ولا اشتغلت ولا تملك حتى مصدر رزق. اليوم احنا لما نقول التهاب ضرس معين، فما بالك لما تكون اعصاب اليد اليمنى كامله؟
0: يا حليله مسكين
1: دكتور، يعني من الاصبع للكتف.
0: نعم.
1: شو الالم اللي تحس فيه؟ لا تقدر تمسك، لا تقدر تمشي، لا تقدر تركض، لا تقدر تنام.
0: نعم.
1: لا تقدر تصلي، لا تقدر ترفع القران. 19,000 تحول بينها وبين هذه
0: حياه سويه.
1: نعم سبحانك ربي. فوصلتنا كذلك 3,100 درهم توزع للحالات، فأسأل الله اللهم يا غني يا كريم يا من لا ينقص من الخزائن إنفاق المنفقين شيء، تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن، وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة، واجعلها حجابا له من النار وسببا في دخول الجنان. اللهم اجعل هذه الصدقة سببا في سعادته وراحة باله. وصلتنا كذلك يعني من نفس فاعلة الخير 5,000 درهم
0: أخرى
1: مرة ثانية. أسأل الله أن يبارك فيها.
0: الله يبارك
1: فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أطيل عمرها بالصحة والعافية.
0: آمين.
1: والسعادة والبركة. اللهم اجعل قلبها مطمئن وعقلها حاضر وامنحها القوة والثبات في كل أمورها. اللهم اجعل حياتها مليئة بالنور والهداية، واملأ قلبها بالسكينة.

0: والطمأنينة، اللهم اجعلها دائمة شاكرة لنعمك، حافظة لها، حافظة للآخرين من حولها، محبة للخير، ساعية في البر، محبوبة بين عبادك. اللهم وفقها لكل خير، وارزقها النعيم المقيم، وادخلها الجنة بلا حساب، ونجها من النار، وارزقها الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصالحين، وبارك لها في كل أيامها، واجعلها سببا في خير كبير في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم اجعلها من المقبولات عندك، وارزقها رضاك ورضا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت للحالة الأولى دكتور، اللي هي للأم اللي تعاني بعد تشخيصها بورم خبيث. المبلغ كان 30,000، المبلغ المتبقي لها 23,000 درهم. وكذلك حالة المرأة العزباء التي تعاني من التهاب في أعصاب اليد، أعصاب اليد اليمنى، مسبب لها آلام يعني مستمرة، وبسبب ظروف المادية الصعبة أصبحت عاجزة. المبلغ كان 19,000، المبلغ المتبقي 12,000 درهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وباسمه الأعظم الذي إذا دعي أجاب أن يرزق من تصدق الرفعة والمكانة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وعظمته ألا يحرمكم لذة العطاء ولا أجر السخاء، وأن يكتب لكم بكل محتاج فرج يفرج من حياتكم، وكل دعوة خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقات التي تخرجونها شاهدة لكم لا عليكم.
1: آمين. على الرقم 800-16 إن شاء الله رب
0: العالمين، بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: نعم، أو الرقم الثاني شو بزايد المسج 4-8-9-8 صحيح.
0: نعم.
1: والمسج الواحد تكلفته 100 درهم، بشرط أن تكتبوا خير الإحسان كنص للرسالة حتى تصل صدقاتكم أيها الأفاضل الكرام. للحالتين موجودتين عندنا بزايد. البعض يرى يعني الصدقة عبء في بعض الأحيان، يعني كيف نقدر نغير هذه المشاعر لأن تكون يعني مسألة مثل مسألة هذه السيدة الفاضلة والأفاضل اللي تبرعوا معانا في هذه الحلقة، لأن تكون هي مسألة الصدقة مسألة يعني تدخل في صلب فطرة الإنسان وصلب عادات الإنسان اليومية. دعنا نقول لنا مش شرط أنك كل يوم تتبرع ب5,000 درهم إلا القادرين طبعا.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله الحمد لله رب العالمين عددهم كثير في دولة الإمارات بفضل الله، اللهم زد وبارك. لكن ولو حتى بدرهم واحد أو بدرهمين أو ب10 اللي تقدر عليه، يعني تجعلها عادة عندك دائمة، كيف ننزع هذه المشاعر السلبية تجاه الصداقة؟
0: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: إذن هي مسألة متعلقة بالقلب.
0: بالقلب، لأن اليوم أنا لما أزرع فكرة وأرى في ذلك، يعني بعض مرات لما تجي تقول لك كذا يقول لك يا أخي أنا سير ودي ودي أعطي، ما شاء الله الناس قاعد يتصدقون، الناس قاعد يعطون. يا أخي هي جنة محتاجة هذه الجنة،
1: وهي درجات
0: أيضا. وهي درجات. نعم. والجنة هذه دكتور محتاجة أن يكون فيها سباق، ونفر فيها إلى الله سبحانه وتعالى، نقرح فيها أبواب السماء. والله العظيم مرات هناك في لحظات دكتور ما حد يراك فيها، لحظة يمكن أنت تجلس فيها مع نفسك في تلك الزاوية المظلمة وتحس أن قلبك صار قاسي، لا يتأثر، لا يلين، وكأنه حجر. هذه اللحظة تحديدا والله العظيم لا تنفعك لا الضحكات ولا تنفعك حتى الانشغالات اني والله بنشغل بشيء ثاني، ولا تنفعك حتى الكلمات. اللي ينفعك شيء واحد جميل، الصدقة. ان اليوم انت تمد يدك لهذا الفقير، واليوم انت قاعد تمسح فعلا دمعاتهم. اليوم أنت قاعد تحط شيء في يد شخصيتين، أم وكذلك أخت عزباء، الدنيا أغلقت في وجههم. اليوم أنت تملك هذا المفتاح، مفتاح جميل أنك اليوم تفتح حياة كل واحد يتألم اليوم. دع الله سبحانه وتعالى وهو ينظر. ولا تنسى أنك تكون أنت الإنسان الهين اللين القريب من الناس. والله العظيم إذا رأيت أنك أنت تبتعد عن الناس وما تقابل الناس وما تعرف قيمة الناس وتحس نفسك عالي على الناس، راجع حساباتك، والله راجع حساباتك، والله العظيم لا تحكم على الناس بمظاهرهم الخارجية. ورب السماء، ورب السماء أن بعض أهل الجنة يمشون بيننا وهم بسطاء وإحنا ما نعرفهم. فارجع وأقول الإنسان يبدأ ويجعل ما بينه وبين حياته أبواب كثيرة، ألا وهي أبواب الخير، أبواب أني أزرع في حياة الناس. جميل لما اليوم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتخيل معي دعوة من هذه الدعوات تخرج من إنسان يتألم مريض، ودعوة تصيبك فيها الخير تغير من حياتك.
1: على الرقم
0: 80016 بإذن الله تعالى أصحاب القلوب الرحيمة، أم تكافح مرض قاسي وتم تشخيصها بورم خبيث وتحتاج اليوم إلى خطة علاجية. هذه الخطة تكلف حوالي 30,000 درهم، المبلغ المتبقي 23,000. كذلك في الطرف الآخر واحدة من بناتنا عزباء وما تملك أي مصدر دخل وتعاني من التهاب في أعصاب اليد اليمنى، 19,000 درهم محتاجتنا، المبلغ المتبقي 12,000 درهم. مبالغ لربما بموازين الدنيا لها مقياس، لكن عند الله سبحانه وتعالى بمقاييس أخرى وبميزان آخر. على 80016 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898.
1: الجميل في الحياة الدنيا زايد أنها يعني صحيح أن ربنا حاطنا في امتحان كبير وعظيم، لكن الجميل أيضا أن هناك الامتحان وربك سبحانه وتعالى عطيك الأجوبة على هذا على هذا الامتحان. يعني التعامل مع الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون بطريقة ذكية، مثل ما يقولون النية مطية، صح؟
0: صحيح.
1: كذي يقولون النية شو أهميتها أيضا مزايد في الصدقات التي قد تكون مش كبيرة. يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا درهم غلب 100,000.
0: صحيح
1: صحيح. فاليوم نحن نتكلم عن النية.
0: شوف سبحان الله دكتور، تخيل معي الصدقة، هذه الصدقة تحتاج إلى الروح، النية هي روح هذه الصدقة، هي قيمتها. لأن اليوم أنت ممكن تعطي درهم واحد ويكون عند الله سبحانه وتعالى يعتبر أموال كبيرة.
1: نعم صحيح.
0: لأن قلبك كان صادق مع الله سبحانه وتعالى. قد تتصدق أنت وما حد يشوفك ولا حد يسمعك ولا حد أصلا يدري من أنت عشان يشكرك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم لماذا أعطيت. فاليوم لا تقول صدقتي بسيطة، انسى كلمة صدقتي بسيطة، بل قل نيتي عظيمة وربي يعلمها. والله لو أخرجت درهم واحد، درهم، وأنت على يقين مع الله بنية جميلة، بإذن الله تعالى سوف تصل إلى الشيء الأهم بذلك. فلذلك اجعل صدقتك سرا بينك وبين الله، ولا تنتظر مدح ولا تنتظر تصوير ولا حتى كلمة شكر، لأن الصدقة لما تخرج من يدك في هذه اللحظة سوف ترى تلك الأثر، أثر في صحيفتك قد كتب أنك من المتصدقين. فعلى 80016 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، حالتين لأم تكافح مرض بعد تشخيصها بورم خبيث تحتاج إلى خطة علاجية. هذه الخطة العلاجية كانت 30,000، أصبح المبلغ 23,000 درهم. الحالة الثانية لامرأة عزباء لا تملك أي مصدر دخل وتعاني من التهاب في أعصاب اليد اليمنى، سببت لها آلام مستمرة، سببت لها ظروف نفسية
1: أكيد
0: بسبب ظروفها المادية الصعبة،
1: والظروف النفسية ربما تكون أكبر بزايد
0: جدا دكتور، لأنها تسيطر

0: على مشاعرك، لأنها تسيطر على عقلك، لأنها تسيطر على أفكارك، لأنها تسيطر على حياتك.
1: صحيح.
0: لأنها تخليك أنت تتغير من حالة إلى حالة بمجرد فقط التفكير. 19,000 درهم، والحين المبلغ المتبقي لها 12,000 درهم. أبواب تفتح أمامنا، ومحتاجين أن الله سبحانه وتعالى يسعدنا بإذن الله تعالى بالأخبار الطيبة. اللهم إن بيننا اليوم من أثقله المرض ومن ينتظر بابا يفتح له، فاللهم اجعل هذه الأبواب تقرع أمامنا أمام علام الغيوب يا رب. اللهم لا تجعل هذه الليلة إلا وقد زرعت الخير في قلوبنا بأن نعلم قيمة العطاء، لأن العطاء هو الباب الجميل الذي إذا قرعناه سوف نسمع الجواب
1: إن شاء الله. بس تذكرنا بالرقم وزايد
0: على 8-00-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الواتساب طبعا في رقم ثاني 4898،
0: عن طريق الرسائل النصية. نعم. وارسل كلمة خير الإحسان.
1: بزايد، في بعض الأحيان يعني هناك مقولة جميلة أيضا، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، خصوصا إذا كان هذا عمل اليوم عمل فيه خير، عمل فيه عطاء، عمل فيه بذل، عمل فيه إحسان لأشخاص، لأناس اليوم هم محتاجون.
0: نعم.
1: هذه الأموال في علاج، ليس في سفر ولا في سيارة، شراء سيارة أو ملابس جديدة. كيف لنا أن لا نجعل لهمس الشيطان في أذننا، في أذاننا عفوا، مجالا لأن يعني يحقق ما يريده الشيطان بأن لا نؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى لو بعشرة دراهم؟
0: اليوم دكتور، احنا لما نقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ويأتي الشيطان بالأفكار يقولنا أجل هذه الأعمال، لازم نعرف أن الغد مش مضمون لنا، والفرصة ما دام موجودة ترى يمكن ما تبقى لنا. فأنا أقول لك الواحد، إذا اليوم تقدر تصدق تصدق، إذا اليوم تقدر تجبر خواطر بشر اجبر خواطرهم، إذا اليوم استطعت أن تفعل الخير فافعل الخير. في ناس والله العظيم قالوا غدا سنفعل ولم يدركوا غدا، وأصبحوا هم في علم الغيب.
1: إذن نستغل هذا الوقت الثمين اللي معانا اليوم، واللي يقدر أن يتبرع فليتبرع على الرقم 8-00-16 أو على الرقم 4898، أو حتى بدعاء، أو حتى بإرسال هذه الأرقام اللي يعني قلنا لكم إياها على جروبات واتساب، لعل وعسى أن يتبرع أحد الإخوة والأخوات لهاتين الحالتين اللتان يعني يشعران بهذا الألم. وإن شاء الله نكون نحن وإياكم سبب لأن نزيل هذا الألم عفوا، ليكون هناك الأمل بحول الله مشرعا أمام هاتين الحالتين. إذن لا نؤجل عمل اليوم إلى الغد، ونريد أن نعرف القيمة الإيمانية لشخص يرى حالة إنسان عبر الإذاعة عبر السمع، فيقرر أن يكون هو الإجابة وهو السبب، ويكون هو واحد من الأسباب التي بعثها الله سبحانه وتعالى أو اختارها الله سبحانه وتعالى ليكون حبل نجاة إن شاء الله لهاتين الحالتين. نحن مستمرين معاكم أيها الكرام الأفاضل، ولكن نقف مع هذا الفاصل القصير.
2: رئيس الدولة يعزي هاتفياً الرئيس الكولومبي بضحايا الزلزال. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تغيث غزة بإمدادات طبية عاجلة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامة أبيلا رودودي لاسبريلا رئيس جمهورية كولومبيا، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، معربا عن تمنيات الشفاء العاجل للمصابين. كما قدم سموه التعازي إلى أسر الضحايا والشعب الكولومبي الصديق في هذا المصاب، مؤكدا تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا حكومة وشعبا. من جانبه أعرب الرئيس الكولومبي عن شكره وتقديره لسموه، مثمنا تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الزلازل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله دبي الإنسانية بتسيير جسر جوي جديد لنقل إمدادات طبية عاجلة من منظمة الصحة العالمية إلى أهالي غزة، حيث أقلعت قبل يومين أولى الرحلات التي تحمل 11 طنا متريا من الأدوية الأساسية، وتبعتها 3 رحلات إضافية محملة بالمواد الطبية والأدوية والخيم والمواد الغذائية. وتشكل هذه الرحلات 4 جزءا من عمليات أوسع نطاقا تنقل من خلالها دبي الإنسانية نحو 150 طنا متريا من الإمدادات الطبية والصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى غزة خلال الأسابيع المقبلة. أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن افتتاح حرم كلية التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي في الإمارة، وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مصفوت، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتمكين أبناء الإمارة وتوفيق فرص تعليمية نوعية تواكب تطلعاتهم وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة. إنسانيا، يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية ل 21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. تحت شعار معا نرسم مستقبل العين، وفي إطار الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية المستقبلية في منطقة العين، أعلن مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بالبنية التحتية والقطاع السياحي في المنطقة. المهندس عبدالله العرياني المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل.
4: تأتي مشاركة مركز النقل المتكامل في دعم خطة المنطقة لتسهيل وتعزيز نقل متكامل وفعال يخدم المناطق الاقتصادية والتجارية والسياحية للسكان والزوار. راح يكون تركيز مركز النقل المتكامل في الخطة على تعزيز مسارات النقل العام والمشاة وركوب الدراجات، وأيضا تحسين مستوى السلامة المرورية.
2: تزامنا مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين للموسم الكروي 2026-2027، أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أهمية التزام الجماهير الرياضية بإجراءات السلامة والأمان والتعليمات المنظمة لحركة الجمهور أثناء الدخول إلى الملاعب والخروج منها غدا. وأعلنت شرطة دبي بهذه المناسبة إطلاق الموسم الجديد من مبادرة التزامكم سعادة السنوية، التي تهدف إلى تعزيز التزام الجمهور الرياضي بالأحكام الواردة في الفصلين 4 و5 من القانون الاتحادي 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. منافسات كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق غدا في المملكة المتحدة. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
5: مساء النور أميرة. بالفعل يحتضن مضمار نيوبيري العريق في المملكة المتحدة يوم غد منافسات كأس صاحب سمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن أجندة النسخة 33. في أخبار كرة القدم، قدم اتحاد الكرة رسميا المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي سيقود الأبيض حتى 2030، حيث أكد أن هدفه هو قيادة المنتخب الأول إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. طبعا كل التوفيق للمدرب الكرواتي الخبير الذي قاد كرواتيا إلى أفضل مركز في تاريخها أميرة، قادها إلى المركز الثاني في تاريخ كأس العالم. من جهته تعود غدا عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران من جديد بمواجهتين في اليوم الأول من الجولة الافتتاحية، تفتتحان الباب أمام موسم جديد من المنافسة على لقب البطولة. وتقص شريط مباريات الموسم وتقص شريط مباريات الموسم عندما يستضيف النصر فريق كلباء على استاد المكتوم في دبي، وفي ثاني مباريات اليوم الافتتاحي يستقبل الوحدة نظيره عجمان. أحرز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بفوزه على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
2: ميلاد، شو هو سر باريس سان جيرمان؟
5: طبعا هذا سؤال مطروح من قبل عشاق كرة القدم، أنه فجأة باريس سان جيرمان سيطر على عالم كرة القدم، دوريين أبطال أوروبا ورا بعض وكأس السوبر سنتين متتاليات ورا بعض. ولكن هناك سر صحيح، باريس سان جيرمان ما عنده ضغط في الدوري الفرنسي، فشو بيعمل أميرة؟ بيحتفظ بالنجوم بيخليهم مرتاحين طوال الموسم تقريبا. يعني مثلا عندنا عثمان ديمبلي من أصل لنقول 34 مباراة في الدوري الفرنسي، فعليا بدقائق اللعب لعبان تقريبا 1063 دقيقة يعادلون 11 مباراة فقط. وفيتينيا نفس الشيء، فعمليا فيتينيا طبعا لعبان 29 مباراة. ولكن شو بيعمل؟ بيخلي الفريق الثاني يلعب بالدوري الفرنسي اللي هو أقل ضغط، وبيخبي النجوم أو بيريح النجوم مشان يلعبيهم بدوري الأبطال. وعندنا الأرقام واضحة لهيك، بتلاقيهم لما بيروحوا بيلعبوا بدوري أبطال أوروبا أو بالسبت
2: يكون رايح ومرتاح،
5: مرتاح اللاعبين. أما بإنجلترا أو إسبانيا، خاصة بإنجلترا اللاعبين مضغوطين، ما في ريح ولا لاعب، السبت عنده، الثلاثة عنده، الخميس عنده، فعمليا
2: يعني إذا مرتاحين لازم يفوزون.
5: المنطق بيقول.
2: يعطيك العافية، شكرا ميلاد.
5: هلا.
2: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يعزي هاتفيا الرئيس الكولومبي بضحايا الزلزال. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تغيث غزة بإمدادات طبية عاجلة. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
6: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 80016. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
7: خير الإحسان.
1: أهلا بكم مجددا أيها الكرام، ما زلنا معكم في هذه الدقائق القليلة المعدودة من حلقتنا الأسبوعية التي تأتيكم على الهواء مباشرة. دعوني أرحب مرة أخرى بدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان. يعطيك الصحة والعافية أبو زايد.
8: الله يحفظك.
1: وبمخرج البرنامج أستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز. يعني دقائق معدودة، نريد أن نفتح الباب على مصراعيه لنتنافس، يعني خلينا نشوف إلى أين سنصل مع هاتين الحالتين. الصدقة معروف بزايد أنها ليست واجبة ولا هي فرض، ولكن هل ممكن للإنسان في يوم من الأيام أن يندم على أنه لم يتصدق، أو أنه كان، يعني لا أريد أن أقول أنه كان بخيلا، أريد أن أقول أنه يعني مسك يده في بعض الأحيان علما أنه كان قادرا على الصدقة؟
0: سبحان الله دكتور، فعلا الندم الإنسان لما يعلم أن لهذه الصدقة كانت لها أبواب عظيمة

0: في حياته وفي مماته ويوم عرضه على الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ليش يا ربي؟ عشان أصلي، عشان أحج، عشان أعتمر، لعلي أعمل صالحا. لاحظ الجمالية هني، طلب أنه يرجع. وآية ثانية: وجيء يومئذ بجهنم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. شو اللي تقدم لحياتك؟ وين حياته؟ ليست الحياة هذه حياته بعد في يوم القيامة، هذه الحياة الحقيقية. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قدم لهذه الحياة الحقيقية الذي هو الآن لما سيق وجيء يومئذ بجهنم. فالحياة الحقيقية هناك. والصدمة الثانية أن الإنسان لما يعني سبحان الله تأتي سكرات الموت يتمنى أن يرجع عشان يعمل صالحا وعشان يكون من المتصدقين.
1: إذن الصدقة لها يعني يرى الإنسان فضلها قبل أن ينتقل إلى حياة البرزخ.
0: أي نعم، لأن لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين.
1: فأصدق
0: وأكون
1: يعني بدأ
0: من الصالحين.
1: بالصدقة ثم نعم. الصلاة.
0: وهنا يقال فيها في تفسير هذه الآية: إما أن يكون هذا الذي سبحانك ربي يقرب عليه الموت فيتصدق وهو من الصالحين، هو من الصالحين أصلا، لكن يريد رأى قيمة الصدقة في حياته الدنيا ماذا فعلت به في سكرات الموت، فيريد يرجع مرة ثانية عشان يزيد من هذه العبادة.
1: سبحان الله، يعني ما يبى يسلم على أهله، ما يبى يشوف مثلا عياله،
0: ما يبى يصلي، ما يبى
1: فقط أنه يتصدق.
0: فأصدق وأكون من الصالحين. فهذه رسالة، إذا كنت تريد أن تكون أنت من الصالحين فابحث عن نفسك سبحانك ربي. والله الذي لا إله له إن أنت في نعمة، والله العظيم من ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
1: وخير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سرور
0: تدخله في قلب مسلم. الراحمون يرحمهم الرحمن. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. اللي بقول الإنسان والله العظيم والله من كان في عون العبد كان الله في عونه.
1: نعم،
0: فهذه الرسالة الناس نبحث.
1: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان.
0: نعم، فلهذا الشيء هي رسالة لكل إنسان يسمعنا. والله الذي لا إله إلا هو، إنما لما يصبح الإنسان يعلم قيمته. اليوم دكتور لازم أقولها لكل إنسان يسمعني: ابحث عن قيمتك عند الله. بس انظر إلى نفسك في اليوم هذا، من قمت من النوم لين الحين، لين هذا الوقت اللي تسمعنا في هذا البرنامج، انظر إلى نفسك، ما هي قيمتك عند الله؟ ماذا أعطاك الله سبحانه وتعالى في هذه 12 ساعة؟ ماذا أعطاك الله سبحانه وتعالى؟
1: وماذا أعطيت
0: أنت لله ولم تعطي لأحد؟ فلهذا الشيء ما تقدمه لنفسك. وصلتنا 2000 درهم توزع للحالات، وصلتنا كذلك 1000 درهم من محسنة توزع كذلك للحالات، 200 درهم للحالات، وكذلك 100 درهم للحالات. اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، على 800-16 سواء بالاتصال أو عن طريق الواتساب. لم يتبقى إلا دقيقتين تقريبا.
1: هو أشار لي بفايز إصبع ونصف، يعني دقيقة ونص. الحين إصبع واحد، يعني إصبع. دقيقة واحدة
0: ودقيقة زيادة
1: يعني ودقيقة. لا ما خلاص. ما يقدر
0: خلاص تم.
1: يدخل علينا أذان العشاء ما نقدر. فيعني خلونا نشوف في هذه الدقيقة هل نجمع مبلغ كامل على أقل تقدير لحالة واحدة. صحيح. نجعل السعادة لهذه الحالة حتى لو ما كنا في هذه الحلقة. إن شاء الله رب العالمين بو زايد الله يجزاه الخير سيدعو لكم. 40 ثانية متبقي معانا في هذه الحلقة أيها الكرام، خلونا نشوف سبحان الله يمكن نسعد هذا

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: الكل.
1: خلك قريب.
2: جيتك بقلبي وعد بالله يا قلبي.
1: واستمتع بوضبي.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكأنه

0: أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
1: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
2: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
3: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
1: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
2: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
4: الأغاني الجميلة والفن الأصيل على أبوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أبو ظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. ابتداء من 14 من اغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: مراي
1: من بوظبي اف ام
2: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة. فخورين بالإمارات.
3: قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات
2: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية.

0: الروابط المشبوهة.
1: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
2: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
1: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
2: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
1: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
2: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
3: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
4: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
5: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
2: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
4: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
5: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
1: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.
7: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

الطيب في بعض الأراضي ولا ظنيت في ذا زرع بخسر وزرع اللي

0: ماشي
1: نازل نازل نازل حتى عندي سويتش نازل عندك ونازل.

0: في دور أدنك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبو ظبي اف ام.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايل هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك

0: ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: الندم.
1: بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM
0: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.